لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

والمتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظم

لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

جعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك

الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك.

أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقاتلون

أحبابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح مندود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام.

خفف كرب المكروبين وبك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام.

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

أعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم، فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا.

إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر

إخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرِّق جمعهم، وشتِّت شملهم، واجعلهم غنيمةً للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا

اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

عن بابك مطرودين ولا من فضلك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأى.

حميدي إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

يعوق السورا، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة، وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب.

بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي والرسول والهمام، بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. هديتي خذ كرما بلا انصرام، يا قائدا لي من إلهك المرام. تبت لربي زائرا بذا النظام، لك وقبله حبوت بعظام، هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية، من المحرم القطوف الدانية. هديتي إلى جماد الثانية، من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية، كل أذى من خير آي كافية. فرحته بخدم لا ثانية لها، من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية، إلى جنانه إليها الساعية. هديتي إلى النبي صافية، بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية، إلى جنان من علاه بادية. خدمة خير العالمين جالية، قاليني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية، تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية، عافية تدوم ليست عافية. درجة المختار ليست خافية، إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية، ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية. ناجيت فيه لجماد الثانية، من المحبة

الثانية: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه، صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه، صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع. أجاب

والوقائع، له صرت عبدا والمقفى وسيلتي، وأصحابه أسد الأعادي أضارع، والله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين، والله واسع. يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى، به تنتفي دهرا لغيري قواطع. عليم حكيم قد حماني بحكمة، ويكفي جنابي شر ما هو واقع. صلاة وتسليما من الله أبتغي، لمن كان بالطاعات عبدا يسارع. محمد المنجي دواما خديمه، مع الآل والأصحاب نعم المطاوع. كريم به أرجو من الله عصمة وعافية.

والله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان

خلبصا. دعاني الرحيم عند داوم له بما أغنى عن التساوم. يسر للمنى لدى لبرولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي. لي قاد أهل بدر الأسودا من زحزح الواشي والحسودا.

لله قد وصلت عندك الوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور علمني العليم عند الزاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات داع لخمر أو دواعي الفاسقات يسر للجميل عند المهلكات ما صانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات قادت لكلك للرضا.

الضلال. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك. وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله. لله بالذكر الحكيم أنقلب مع النبي ولد عبد المطلب. بدد لي شمل عدو غاشم ربي بجاه المصطفى بن هاشم. لي جاد ربي بنوال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف.

مضرة، ربي بجاه المجتبى ابن مرة، طيب فؤادي بروض صعبي، لي أبدا بالمنتقى ابن كعبي. يا الله يا ذا العرش والكرسي، صلي بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب. بديع سخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي بن فهر. يا خير ناصر وخير مالك، انصر وملكني بابن مالك. خبيئتي وعزتي ونضري، كونك لي فليكن بالنضر. رض للعدا وليهب جنانه بالمصطفى المختار.

عند سير وحضر، ولك قل ابني بجاه ابن مضر، تفضلا علي رب أن أزار فيك وفي خير الورى نور نزار. هديتني يا خير هاد قد وعد، أنجزت للوعد بأفضل ما عد، وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان. بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق، أكرم رب العرش ذا النورين ووالد السبطين في الدارين. ذبت صحابة النبي الأتقياء عليهم الرضوان مجرى الأشقياء، نفى اللعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم. رفع أهل بدر الإسلام وزحزح الفجار والظلام، باء بما يسوءه الخناس وسر من له أناخ الناس. بان لنا التوحيد والفقه مع تصوف بمن عدانا قمعا. هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد، هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تنشر بها علي بركات قولك، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نشرا تغفر به لي ولوالدي، مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات، وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات، آمين آمين يا رب العالمين. بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

على الآفات والمدايا، وهبنا الحزن على الطاعات، وقفنا الحسن للأوقات.

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزال أنزل بما أرمك على الظالم ولا دعاء من هذه السلال وأنزل الحق مكان الظهر وأنزل الخير مكان الترمي وأنزل العلم مكان الجهر وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر

قبلهم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نقولا لنا عبد الله ومصطفى الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمه وجعلهم بنا هدى وخيرا وكفهم بنا ايضا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالخدمه فمسلكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا محلنا عصا ولكن تكن تفضلا فمهتا وهب لنا المكارم الاخلاق مع صحابه الى ثقافه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل قربنا على التوابل

حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين. رب لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه. واحمي وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه. واعنا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيامه بجاه خير من تعالى.

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والنذير علم العليم والبصير يبقى العليم والقدير والنذير ناجي هو سبحانه ويوم الاخر فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنه وفي بتوحيدك يا ذا المنين الاول الاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتفاعل لك بذلك ساكنا وراضيا بما قضيت لي قريبا ماضيا هذه منازل النصارى كلها في جنه ممثل من يسرها رولي يا قاضي من الله تنفجر فلنفجر من كل قاضي الصدر من دار المكرمه ما توجه لمن اذن عني ورد وجهها يا من لديه كل ظن قمنا يا خير من دعا قريب جميعا عني نفك فرمدا كل ظلم فجعل مكاتبهما عن الثمن بين به الذي علينا يقتدي بجرب الحكيم حيث اقتدي هل يمسك فرمدا لكفه في كل شيء

فلن قتلت الأوقات يا بني آدم يا معاني يا مملوء الأمر ولا يزال عندي التفاعة مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وأنزل الحفر مكان طولي وأنزل الخير مكان سرمي وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغي وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر

كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجع جميع المسلمين مكرورا غنى بالله ومكافرا وجع جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجع جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدقاء وجع جميع العلماء العالمين وجع جميع العالمين المدركين وجع جميع المدركين الكاهنين وجع جميع الكاهنين الكاهنين وجع جميع الكاهنين الكاهنين وجع جميع الصادقين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منا هدى وخيرات واغفرنا بمسلمين لوجهك واغفرهم بمسلمين فمسلكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمة يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عصا وعبدة تفضلا فمهتا وهب لنا المكارم الاخلاق مع صحابه الى ثقاته وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للتقيل وجعل قلوبنا على التوازن

أقام المسلمين قاتلين والمؤمنين مبشرين قاتلين واغفر لنا وعافنا بعافية نقول بالدائم غير عافية واغفر وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وعاوننا يا ربنا حسن القتال عند الممات وغدا يوم القيامة بجاه خير من

0: هناك ما استطاع.
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يبقى الحليم والقدير والنذير. الحمد لله السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والنذير. ناجيك وسبحانه يوم الاخر فجعل لي بقل هو الله احد. نبيت جمله النساء عن نورهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي. الاول والاخر والمغني الامل حتى اهل الباطل انت يا احد. لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتفعل. لك بذلك ساكرا وراضيا بما قضيت من قلب الماضيا. هذه منازل متى لا ترى في جنة ممثل من يسترى. قولي يا قاضي من الله تنفجر فلينتقم من كل بعد الصدور. للدار والمكر ما توجه لمن الأذن عني ويوم وجه. يا من لديه كل غنى قمى لا خير من دعا غريب سمعا. عني نفق ثمرا كل ثمر فجعل مكاتبه من عن الثمر. بين لي الذي علينا يقتسم بجلد الحكيم حيث اقتسم. هل هي مثل حرمة لكسبه في كل شيء يا

أكرم الله بما لم يكن ولا يكرم أحدا المؤمنين هو النبي والرسول والقدير يوم الحبيب والسبيل والدليل هو النبي والرسول والقدير يوم الحبيب

بالكريم هدي المنتقى فيه تعالى جمد المنتقى دعاء يتجدد فكتمين

وبقمر رسول في أكرمين هديت عنك مرسلا ومسلما ومرسلا كل وقت بعلما مجد بين سبب الحسان وكل ميد نوح عن أسرائيل نبرد ما زال غير الكرمنا فدنيا على

من الحسنة الأوقات يا بني آلتي في المهاجي يا من نور الأمر ولا يزالي عندي انتفاعة مكان الظلالي ولا تعامل هذه الاستلالي وانزل الحفر مكان الظلالي وانزل الخير مكان الشرمي وانزل العلم مكان الجهري وانزل الجود مكان الفضلي وانزل الغنى مكان الفقري وانزل الشكر مكان الكفري وفي

وعذرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين مكرورا لنا بالله فمكافرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين كاهنين وجعل جميع الكاهنين كاهنين وجعل جميع العالمين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغفر بالمسلمين لوجهك.

ما يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي

حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين المخلصين الصالحين. رب لنا وعافنا بالعافيه نكون في الدارين غير عافيه واحم وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واعنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المفروض والامر هذا محمد قدير من الهمام المصير الاموات والاصنام وصليا عليه ثم

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والبصير على كل حال السميع والبصير يبقى العليم والقدير والبصير ناجي هو سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنه وفي بتوحيدك يا ذا المجد الاول والاخر والمؤمن الامل حتى يجر الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تبع فعال لك بذلك ساكنا وراضيا بما قضيت من قريب الماضيا هذه منازل النصارى كلها في جنة ممثل من يسترها رؤيا يا قاضي من الله تنفجر فلنفجر من كل بعد الصدور للدار المصر ما توجه جيب الأذن عني ويوم وجه يا من لديه كل رمى قمنا يا خير من دعا غريب سمعا عني نفوق فرمدا كل ضرب فجعل مكاتبه بما عملت امل بين هي الذين علينا يقتتل بجرب الحكيم حيث اقضى فيه هل لم يترك فرمدا في كل شيء

قلوب أولها إلى الأرض خبيرات متفرات يجيك عنك الخبير أحمد جواجلك إلى

أكرم كل أهل ما لم يكن يمين ولا يأمرم أبدا المسلمين هو النبي والرسول والقليل يوم الحبيب والسبيل والدليل هو النبي والرسول والقليل يوم الحبيب

الكريم هدي المنتقى في تعالى مرجوك كنتقى دعائي يتجد به فكتمي جارب جروة وجارب السنين جارب كل نبي وجرد وكرم ولذا لو كنت خيطا وكرم

رضيت عن امر الله ومسلما ومرتنا بكل وقلب عليما مجد خير كفر الحسان وكل من بدون عن افعالهم نفرت ما زال غير كرمنا فدليل على

الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصل

وجعلنا عدوا لكل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها فما اضلنا فمصاب الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين المشاركين وجعل

وجعلهم فيها هدى وخيرا وكفهم منها غدا وخيرا واغنى بمسلم لوجهك واغنهم بمسلم تمسكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا محلنا اصلا وعزة تفضلا فنهتا وهب لنا المكارم والاغلاق مع صحابه الى ثقاته وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل قربنا على التوابل

سلامة المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين قاسمين رب لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واغن وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيامة بجاه خير من تقدم

0: الله السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والبصير علم لله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والبصير ناجم هو سبحانه يوم الاحد فجاءت الليل قل هو الله احد نبيت جمله النسارى عن نفسي فضي بتوحيدك يا ذا النبي الاول والاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتفاعل لك بذلك ساكنا وراضيا بما قضيت من خليفه ماضيا هذه منازل المسارى ترى في جنه تمثل من يسترى رؤيا يا قاضي من الله تنفجر فلنفجر من كل بعد الصدور للدار المسرى ما توجه جيب الاذن عني ووجه وجه يا من لديه كل غنى قمنا يا خير من دعا غريب سمعا عني نفك كرملا كل طلب فاجعل مكاتبهما عن الثمن بين به الذي علينا يقتدي بذكر الحكيم حيث اقتدي هل لم يترك كرملا لكفه في كل شيء يا بخيل يكفي يا لاو يا سمير يا كثير خلي على من اسمه رسول تكون بقى المعنية يا أهل خلي يكون تقول هو الله أحد تكون بقى المعنية يا أهل خلي يكون تقول هو الله
2: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi, jakarlok télé bi jëm héliport.

الدنيا هذه التي يتامل وعظموا في عبادة التي نزلنا فلموا مختلفين.

وقفنا الآفات والبلايا وهيئنا الحزن على الطاعات وقفنا الحسنة الأوقات يا بني آدم يا معاني يا مملوء الأمر ولا يا ثاني أنزل سباحة مكان ثاني ولا تعاملنا بالاستلال وأنزل النفر مكان طولي وأنزل الخير مكان الشرمي وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغي وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبل رسلنا جهاد ونجيهم راجل وتوفيهم ولا تراقبهم لكفر جندهم فإنه وإن عزوك يا أهل

نجنا من طريق المجرمين وجعلنا يا مسلمين نقولا غنى لله ومصطفى الله وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأمرا واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وخيرا واغفر بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالخدمة مسلوكا وجعل جميع اخوتي ونفسي

وجعل صدري لنا ايها الخير الكبير وجعل كبيرنا ايها الامر الكبير وجعل قلوبنا

قامت المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين قاسمين رب لنا وعافنا بعافيه نقول بالدارين خير عافيه واحمي وكفنا عن مظلمه ونجي كل

0: كما الصفا الحمد لله السميع والبصير
1: يوم الحليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير يوم الحليم والقدير والنذير ناجي الله سبحانه ويوم الاخر فجعلني بقل هو الله احد نبيت سنه النصارى عن نورهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول والاخر والمؤمن الامل حتى يهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتفعل لك بدار الذات والبراديا بما قضيت من قلبك الماضيا هذه منازل النصارى ترى في جنة تمثل من يسترى رولي إلى قاتل من الله تنفجر فينتقم من كل قاتل الصدور من دار المسر ما توجه لمن أذن عني ويوم وجه يا من لديه كل رمى قمى لا خير من دعا قريب سمعا عني يفك كرملا كل ضرر واجعل مكاتبهما عن الثمر بين الذين علينا يقتسمون بجذع الحكيم حيث اقتسم تدري ان يترك كرملا لكسبه في كل شيء يا كثير يكفي يلعب يا سمير يا كثير فجر على ما

أقلم التوحيد للإله مؤلما محمد الله بوجهتي أدعو الإله ولم يزل لغيره إله نور تاج ومتاجبا في كل زاد معه في خطا رفيق لك مع الايام يا

ولا إله إلا هو الولا برا نتركه ولا ولا محفلا إلا إلهي حرمت بالله

من خلقها كل آدم المنتقى وأطلقا. لا شك أن المصطفى لديه من سرور لمن بسنته

سيد خفق لا جاهد ذكر الخزة والجرادة وللمرى الحياة تارفاتا لو تعالى تنظر

نصيب ولا الجزي المزاني العين والسميع والبصير والمتكلم له الخطور اقلب التوحيد للبلاد مؤلفا محمد الله بوجهه اثر الرجال ولم يزل لغيره اله نور تاجر متاجر في كل زمان موجود.

عائدا من المحاج إلا إلهك عن كل عاد ربي رب الأرض والسماء بينهما

ما تنتهي من الطريق يا حتى نوقف في قوة العالم إلى جراح المجرى وخيرما في كل واد وفرد من

0: عذيرا هني
1: من فتاي بلا بغي جام رخا من مول مولاي كات فتاي من فتاي مو مول لول بي نك
0: خديما يديرا
1: ليزان
0: اوكي وسيله دي
1: من دو اجي كين كاري لا يور من سيرين عبد الفال
0: نان اميري لا دا سيري يو مو تي
1: acha mor kon jeulal sama jar bat bi serigne salih la yakka salihat
0: man wa wal qadima ati ujuri ala bahati jalla
1: bab jallo no def mag la cey begel ni walu garad acha bab jallo jeulal degena la ci bu bax ak mbale mbok yi nga xam ñu fa mom soppé mudu galas mbay la dina ñew yo ci mudu galas inshallah acha nga joxal mako soppé serigne fallu yi xel dem ci soxna jaara juuf mi ngi fi ci heliport neena sama xaritu xol la ndaysan deggel bi lu koy fay dilay ma ngi lay bëggé fatim nya lu joge ci xol rek lay delu barki yonenté bi man dama la tipo lo la yalla dogal lu yag deug le